المعلومة المعلومة من الشقيقة موريتانيا بالمباشر فوق خشبة استوديو دسام.

0: تتكون عنده شي مهمة صعيبة يديرها.
1: Je parle toutes les langues, mais en arabe.
0: كان تيمشي لشي بلاصة في الغابة كيشعل العافية وتيغرق في واحد الشعر ديالو بشكل صامت.
1: Avec les voix de Abdelaziz Bouyabrine, Salim Jaferi, Nourdine Ezaraf, Touria Iqbal, Souleyman Labili et Taha Tourani. Réalisation, prise de son et montage, Myriam Pruvot. Musique originale, Monolithe Noir. Musique additionnelle, Khalid Badawi et Larsen Bouaziz.
0: تيمشي حتى هو لواحد البلاصة في الغابة وكان تيقول.
1: Mixage, Christophe Rau.
0: ما كنعرفوش نشعلوا العافية ولكن باقي كنعرفو نقولو الشعر.
1: Remerciement à la Fondation d'Art Belarj.
0: وهداك الشيء اللي كان تيبغي يديرو كيتحقق.
1: À toute l'équipe des Halles de Scarbec et de la CSR.
0: ومن بعد وحتى هو كان تيمشي للغابة وكيقول مبقيناش كنعرفو نشعلو العافية مبقيناش كنعرفو الخفايا ديال الشعر ولكن تنعرفو البلايص اللي كاينين في الغابة واللي كيمكن نحققو فيهم المهام ديالنا وهذا كافي وبالفعل هذا الأمر كيكون كافي ولكن حتى أنا ملي كيجي دوري وكتكون عندي نفس المهمة كنبقى في الدار وتنقول ما كنعرفوش نشعلوا العافية ما كنعرفوش نقولوا الشعر وما كنعرفوا حتى ديك البلاصة في الغابة فين كانوا جدودنا كيمشيو ولكن كنعرفوا نحكيو التاريخ